عرق خلصان صباك خمبوت أقو حقير هاون دونو كينارو ويدور كريم هاو داوكم بارو شوايو كينان بيتاني جين خوتون بايداشي كريم سنجاني سنطولاك مقايا أو سنجاني